0: ماريه
1: حرام كركم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.